بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا يا الله لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين يا الله، قرة أعين يا الله، قرة أعين يا الله، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا يا الله بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وافرغ علينا صبرا يا الله، وافرغ علينا صبرا يا الله، وافرغ علينا صبرا يا الله، يا صبور يا شكور، وتوفنا مسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة مع الأبرار، وأمدنا النظر لوجهك الكريم يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين بحق وسر ونور سورة الفاتحة.

Nggih. Kula kali panjenengan niku napa pinaringan dawa umur, pinaringan pikantuk taufik hidayah saking ngersanipun Gusti Allah saged ngatasi memenuhi sedaya amanat kula lan panjenengan sedaya langkung-langkung ing dalem amanat kala wau arupi kewajiban-kewajiban ingkang memenuhi dhateng urip penguripan kula panjenengan sedaya minong. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka bima'akidil 'izzi min 'arsyik wa muntahar rahmati min kitabik wa bismikal a'zham wa jaddik wa kalimatikat tammati allati la yujawizuhunna birrun wala fajir an tusalliya ya Allah wa tusallima ya Allah wa tubarika ya Allah ala sayyidina Muhammadin nabiyyir rahmah wa ala ali sayyidina Muhammadin wa ashabi sayyidina Muhammadin ajma'in. Allahumma ya Allah, nas'aluka ya Allah ati rahmatika wa azaima maghfiratika wal ghanimata min kulli birrin was salamata min kulli ismin. La tad'a lana dhanban ya Allah illa ghafartah ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا يا الله إلا شفيته ولا دينا يا الله يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات ويا محل المشكلات إلا أديته ولا غائبا إلا رددته ولا سائلا إلا أجبته ولا طفلا يا الله يا رب أو ولدا إلا ربيته وأصلحته ولا حاجة يا الله ولا حاجة يا الله ولا حاجة يا الله من حوائج الدنيا والآخرة. هي لك رضا، هي لك رضا يا الله، هي لك رضا يا الله، إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم يا الله، نحن عبيدك وبنو عبيدك، ناصيتنا بيدك يا الله، ماض فينا حكمك يا الله، عدل فينا قضاؤك يا الله. اللهم يا الله، إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن الكريم يا الله ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء حزننا وذهاب همنا وغمنا. اللهم يا الله، يا فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا ورحيم الآخرة، نسألك يا الله، نسألك يا الله، نسألك يا الله أن ترحمنا رحمة من عندنا تغنينا بها يا الله، تغنينا بها يا الله، تغنينا بها يا الله عن رحمة من سواك يا الله.

يا الله يا الله أنت الله، بلى والله أنت الله، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، أنت الله، أنت الله، أنت الله، والله أنه لا إله إلا أنت. اكدي عنا الدين يا الله، اكدي عنا الدين يا الله، اكدي عنا الدين يا الله، وارزقنا بعد الدين، وارزقنا بعد الدين، وارزقنا بعد الدين. نستغفر الله العظيم، نستغفر الله العظيم، نستغفر الله العظيم، ونتوب إليه، وننوب إليه، ونتوكل عليه. نسألك يا الله، نسألك يا الله، نسألك يا الله رضاك والجنة، رضاك والجنة يا الله، رضاك والجنة يا الله، وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد. ونعوذك من سخطك والنار، ونعوذ بك من سخطك والنار، ونعوذ بك من سخطك والنار، وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد. يا الله يا الله يا الله، اللهم وما قضيت لنا من أمر يا الله، اللهم وما قضيت لنا من أمر يا الله، اللهم وما قضيت لنا من أمر يا الله، فجل عاقبته رشدا، فجل عاقبته رشدا، فجل عاقبته رشدا. اللهم يا كبير كل كبير، يا كبير كل كبير، يا كبير كل كبير، يا سميع يا بصير، يا من لا شريك له ولا وزير، يا خالق الشمس والقمر المنير، يا عصمة البائس الخائف المستجير، يا رازق الطفل الصغير، يا رازق الطفل الصغير، يا رازق الطفل الصغير، ويا معطي ولد الكبير، ويا معطي ولد الكبير، ويا معطي ولد الكبير، يا جابر العظم الجسير، يا قاسم كل جبار عنيد، يا قاسم كل جبار عنيد، يا قاسم كل جبار عنيد. نسألك يا الله وندعوك يا الله دعاء البائس الفقير، دعاء المضطر الضرير. نسألك يا الله بمعاكد العز من عرشك، ومفاتيح الرحمة من كتابك، وبالأسماء الثمانية يا الله، وبالأسماء الثمانية يا الله، وبالأسماء الثمانية يا الله، المكتوبة على قرن الشمس يا الله، أن تقضي حوائجنا يا الله، أن تقضي حوائجنا يا الله، أن تقضي حوائجنا يا الله، يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات،

يا الله وأن تكفينا يا الله وأن تكفينا يا الله وأن تكفينا يا الله يا كافي المهمات يا كافي المهمات يا كافي المهمات أن تكفي مهماتنا وترفع يا الله درجاتنا يا الله وترفع درجاتنا يا الله وترفع درجاتنا يا الله يا رفيع الدرجات في مقعد صدق ندر في مجمع من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وتدفع عنا البلايا يا الله وتدفع عنا البلايا يا الله وتدفع عنا البلايا يا الله يا دافع البليات يا دافع البليات يا دافع البليات وأنت حل يا الله مشكلاتنا يا الله يا محل المشكلات يا محل المشكلات يا محل المشكلات وتجيب دعواتنا يا الله وتجيب دعواتنا يا الله وتجيب دعواتنا يا الله يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات يا مديج الدعوات وتشفي أمراضنا يا الله وتشفي أمراضنا يا الله وتشفي أمراضنا يا الله يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض من أمراض الظاهرية والباطنية من أمراض الحسية والمعنوية من أمراض الجسمانية والروحانية يا الله يا الله يا الله أن تشفي أمراضنا يا الله وترحمنا يا الله وارحمنا يا الله وترحمنا يا الله يا رحمن يا رحيم حسبنا الله لا إله إلا هو عليه توكلنا وإليه أنبنا وإليه مصيرنا وإليه مصير

الله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا يا الله لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين يا الله، قرة أعين يا الله، قرة أعين يا الله، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا يا الله بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وافرغ علينا صبرا يا الله، وافرغ علينا صبرا يا الله، وافرغ علينا صبرا يا الله، يا صبور يا شكور، وتوفنا مسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ودخلنا الجنة مع الأبرار، وأمدنا النظر لوجهك الكريم يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. بحق وسره ونور سورة الفاتحة.

القدر العلي والفخر الجليل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى أرواح بكية الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. ثم إلى أرواء الأئمة المجتهدين ومقلدين في الدين والعلماء الراشدين والقراء المخلصين وأئمة الحديث والمفسرين وسائر ساداتنا الصوفية المحققين وإلى أرواح كل ولي وولية ومسلم ومسلمة

الفاتحة. ثم إلى أرواح مشايخ القادرية والنكشبندية وجميع أهل الترك، خصوصا لحضرة سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيد الطائفة الصوفية سيدنا الشيخ أبي القاسم جنيد البغدادي وسيد الشيخ سري السقطي وسيد الشيخ معروف الكرخي وسيد الشيخ حبيب العجمي وسيد الشيخ حسن البصري وسيدنا الشيخ الإمام جعفر الصادق وسيد الشيخ يوسف الهمداني وسيد الشيخ أبي يزيد البسطامي وسيد الشيخ محمد بهاء الدين النكشبندي وإلى حضرة إمام رباني وأصولهم وفروعهم وأهل سلسلتهم والآخذين منهم شيء لله لنا ولهم الفاتحة.

وإلى أرواح سائر أولياء التسعة ومن حولهم وأعوانهم وأتباعهم والمجاهدين معهم وأصولهم وفروعهم وإلى صاحب هذه الولاية ومن حوله وأصولهم وفروعهم شيء لله لنا ولهم الفاتحة.

وخصوصا إلى أرواح أصحاب هذا الحال سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيدنا الإمام به مولانا به سنن قدوس وسيدنا الإمام به سنن كليجوغو وسيدنا الإمام به سنن موريا وسيدنا الإمام به سنن دماء وإلى حضرة سيدنا الشيخ محمد عثمان الإسحاقي ومشايخهم ومشايخ مشايخهم وأهل سلسلتهم وأهل بيتهم ومريديهم وتابعيهم ومحبيهم ومعتكديهم وأصولهم وفروعهم وإلينا الحاضرين معهم أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. وعلى هذه النية نية الخالصة نية المخلصة نية الصادقة بجاههم وعلومهم وبركاتهم وكراماتهم وأسرارهم.

وجماعاتنا ولمن له حق علينا وأحسن الظن بنا وأساء علينا الرحمة والمغفرة والبركة والكرامة مع زيادة المحبة والمعرفة والتقرب والوصول إلى الله ومع السلامة والآمان من جميع البلايا والمصائب والمفاسد والمظالم والفتن ما ظهر منها وما بطن ومع التيسير في أمور الرزق والمعيشة

مع نيل شفاعة العظمى من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أصحاب هذه الحاجة وأعوانهم وأهل بيوتهم وأصولهم وفروعهم وإلى حضرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بحقي وسري ونور الفاتحة.

أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد

rahmatullahi barakatuh alaikum ahlal bayti innahu hamidun majid. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.

بدر الدجى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون وسلم ورضي الله تعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا

إلا الله لا لا إلا الله لا لا إلا الله لا لا إلا الله لا لا إلا الله لا لا إلا الله لا لا إلا الله لا لا إلا الله إلا الله لا لا إلا الله لا لا إلا الله لا لا إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله

لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.

محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

0: الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين، وصل وسلم

محمد صلى الله عليه وآله وسلم وما توسلناه من قراءة مناقب سلطان الأولياء سيدنا شيخ عبد القادر جيلاني في هذا المجلس المبارك هدية واصلة.

وذرياته وأهل بيته أجمعين، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين، وإلى أرواح آل كل وأصحاب كل منهم والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى أرواح العمة المجتهدين ومقلدين في الدين والعلماء الراشدين والقراء المخلصين وعلمة الحديث والمفسرين وسائر السادات الصوفيات المحققين أينما كانوا والصديقين والشهداء والصالحين وأولياء الكون أجمعين، ثم إلى أرواح المشايخ القادرية ونشبندية وجميع أهل الطرق العالية الربانية خصوصا لخدرة السلطان الأولياء سيدنا شيخ عبد القادر جيلاني ومشايخه وأهل سلسلاته وبيته ومريده وتابعي محبه مقتقده أجمعين.

من مشارق الأرض إلى مغاربها وعصولهم وفروعهم، ثم إلى أرواح سائر أولياء التسعة ومن حولهم وعوانهم وأتباعهم والمجاهدين معهم وعصولهم وفروعهم، ثم وخصوصا إلى سيدنا الشيخ محمد عثمان الإسحاقي ومشايخه وعن سلسلته وبيته ومريده وتابعه محبه مقتقده.

وجماعتنا وجميع من أحسن إلينا وأسى علينا ولمن له حق علينا وأوصانا واستوصانا وقلبنا عندك بدعاء الخير ثم إلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات في جميع الجهاد خصوصا إلى روح اجتمعنا هنا بسببهم وقناة القراءة باسمهم وترون ذلك من أجلهم أبي ذكر فراء رحمتك.

اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم وقهم فتنة القبر وعذاب النار حتى تبعثهم آمنين إلى جنتك مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين

اللهم بعلمك اصطفينا وبنورك اهتدينا وبلطفك ارتجينا وبفضلك استغنينا وبكنافك ارتجينا وبك أصبحنا.

وعلى حبك جميعا توفنا، وبشفاعة نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم تلحظنا وأنت راض عنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وافرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار، وأمدنا النظر لوجهك الكريم يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا وحبيبنا وشفينا وقرة عيوننا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.

الفاتحة ثم إلى أرواح ساداتنا وموالينا وأئمتنا ذوي القدر العلي والفخر الجلي أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى أرواح بكية الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين شيء لله لنا ولهم الفاتحة.

ثم إلى أرواح مشايخ القادرية والنكشبندية وجميع أهل الترك، خصوصا لحضرة سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيد الطائفة الصوفية سيدنا الشيخ أبي القاسم جنيد البغدادي وسيد الشيخ سري السقتي وسيد الشيخ معروف الكرخي وسيد الشيخ حبيب العجمي وسيد الشيخ حسن البصري وسيدنا الشيخ الإمام جعفر الصادق وسيد الشيخ يوسف الهمداني وسيد الشيخ أبي يزيد البسطامي وسيد الشيخ محمد بهاء الدين النكشبندي وإلى حضرة إمام رباني وأصولهم وفروعهم وأهل سلسلتهم والآخذين منهم شيء لله لنا ولهم الفاتحة.

وإلى أرواح سائر أولياء التسعة ومن حولهم وأعوانهم وأتباعهم والمجاهدين معهم وأصولهم وفروعهم وإلى صاحب هذه الولاية ومن حوله وأصولهم وفروعهم شيء لله لنا ولهم الفاتحة.

وخصوصا إلى أرواح أصحاب هذا الحال سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيدنا الإمام به مولانا به سنن قدوس وسيدنا الإمام به سنن كليجوغو وسيدنا الإمام به سنن موريا وسيدنا الإمام به سنن دمى وإلى حضرة سيدنا الشيخ محمد عثمان الإسحاقي ومشايخهم ومشايخ مشايخهم وأهل سلسلتهم وأهل بيتهم ومريديهم وتابعيهم ومحبيهم ومعتكديهم وأصولهم وفروعهم وإلينا الحاضرين معهم أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. وعلى هذه النية نية الخالصة نية المخلصة.

وجماعاتنا ولمن له حق علينا وأحسن الظن بنا وأساء علينا الرحمة والمغفرة والبركة والكرامة مع زيادة المحبة والمعرفة والتقرب والوصول إلى الله ومع السلامة والآمان من جميع البلايا والمصائب والمفاسد والمظالم والفتن ما ظهر منها وما بطن ومع التيسير في أمور الرزق والمعيشة.

لشفاعة العظمى من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أصحاب هذه الحاجة وأعوانهم وأهل بيوتهم وأصولهم وفروعهم وإلى حضرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بحقي وسري ونور الفاتحة.

ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر.

رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.

الدجى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون وسلم ورضي الله تعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة

إلا الله، لا لا إلا الله، لا لا إلا الله، لا لا إلا الله، لا لا إلا الله، لا لا إلا الله، لا لا إلا الله، لا لا إلا الله، إلا الله، لا لا إلا الله، لا لا إلا الله، لا لا إلا الله، إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، إلا الله، لا إلا الله، لا إلا الله، لا إلا الله، إلا الله، إلا الله، إلا الله، إلا الله، إلا الله، إلا الله، إلا الله، إلا الله، إلا الله، إلا الله، إلا الله، إلا الله، إلا الله، إلا الله، إلا الله، إلا الله، إلا الله، إلا الله، إلا الله، إلا الله، إلا الله، إلا الله، إلا الله، إلا الله، إلا الله، إلا الله، إلا الله، إلا الله، إلا الله، إلا الله، إلا الله، إلا الله، إلا الله، إلا الله، إلا الله، إلا الله، إلا الله، إلا الله، إلا الله، إلا الله، إلا الله، إلا الله، إلا الله، إلا الله، إلا الله، إلا الله، إلا الله، إلا الله، إلا الله، إلا الله، إلا الله، إلا الله، إلا الله، إلا الله، إلا الله، إلا الله، إلا الله، إلا الله، إلا الله، إلا الله، إلا الله، إلا الله، إلا الله، إلا الله، إلا الله، إلا الله، إلا الله، إلا الله، إلا الله، إلا الله، إلا الله، إلا الله، إلا الله، إلا الله، إلا الله، إلا الله، إلا الله، إلا الله، إلا الله، إلا الله، إلا الله، إلا الله، إلا الله، إلا الله، إلا الله، إلا الله، إلا الله، إلا الله، إلا الله، إلا الله، إلا الله، إلا الله، إلا الله، إلا الله، إلا الله، إلا الله، إلا الله، إلا الله، إلا الله، إلا الله، إلا الله، إلا الله، إلا الله، إلا الله، إلا الله، إلا الله، إلا الله، إلا الله، إلا الله، إلا الله، إلا الله، إلا الله، إلا الله، إلا الله، إلا الله، إلا الله، إلا الله، إلا الله، إلا الله، إلا الله، إلا الله، إلا الله، إلا الله، إلا الله، إلا الله، إلا الله، إلا الله، إلا الله، إلا الله، إلا الله،

محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

0: الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين، وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اجعل وعوسل وبلغ واهدي وتقبل ثواب ما قرأنا من القرآن العظيم.

محمد صلى الله عليه وآله وسلم وما توسلناه من قراءة مناقب سلطان الأولياء سيدنا شيخ عبد القادر جيلاني في هذا

وذرياته وأهل بيته أجمعين، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين، وإلى أرواح آل كل وأصحاب كل منهم والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى أرواح العمة المجتهدين ومقلدين في الدين والعلماء الراشدين والقراء المخلصين وعلمة الحديث والمفسرين وسائر السادات الصوفيات المحققين أينما كانوا والصديقين والشهداء والصالحين وأولياء الكون أجمعين، ثم إلى أرواح المشايخ القادرية ونشبندية وجميع أهل الطرق العالية الربانية خصوصا لخدرة السلطان الأولياء سيدنا شيخ عبد القادر جيلاني ومشايخه وأهل سلسلاته وبيته ومريده وتابعي محبه مقتقده أجمعين.

من مشارق الأرض إلى مغاربها وعصولهم وفروعهم، ثم إلى أرواح سائر أولياء التسعة ومن حولهم وعوانهم وأتباعهم والمجاهدين معهم وعصولهم وفروعهم، ثم وخصوصا إلى سيدنا الشيخ محمد عثمان الإسحاقي ومشايخه وعن سلسلته وبيته ومريده وتابعه محبه مقتده وعصولهم وفروعهم.

أتنا وجميع من أحسن إلينا وأسى علينا ولمن له حق علينا وأوصانا واستوصانا وقلبنا عندك بدعاء الخير ثم إلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات في جميع الجهاد خصوصا إلى روح اجتمعنا هنا بسببهم وقناة القراءة باسمهم وترون ذلك من أجلهم أبي ذكر فراء رحمتك.

اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم وقهم فتنة القبر وعذاب النار حتى تبعثهم آمنين إلى جنتك مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في

اللهم بعلمك اصطفينا وبنورك اهتدينا وبلطفك ارتجينا وبفضلك استغنينا وبكنافك ارتجينا وبك أصبحنا وأمسينا ذنوبنا بين يديك نستغفرك ونتوب إليك يا حنان يا منان نسألك من

0: وعلى حبك جميعا توفنا، وبشفاعة نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم ترحمنا وأنت راض عنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، وافرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار، وأمدنا النظر لوجهك الكريم يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا وحبيبنا وشفينا وقرة عيوننا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، خوف ذو الرافعة إذا رجت الأرض رجا.

اللهم يا أول الأولين وآخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين أنت رب العالمين بحاء الرحمة وميم الملك يا ودار الدوام يا من هو أخو قاف أدم حم هاء العمين وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما اللهم اهدنا صراطك المستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور اللهم اهدني من عندك وأفض علي من بركاتك وفضلك وانصر علي من رحمتك وعذب

اللهم إني أسألك بمعاقد العز من عرشك وبمنتهى الرحمة من كتابك وباسمك الأعلى ومجدك الأسنى وإشراق نور وجهك الأجل الأعلى وبفضلك الكريم وجودك العميم وبكلماتك التامة التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر يا أكرم الأكرمين يا بريء يا جواد يا رحمن يا رحيم يا مخيس يا كفيل يا رقيب يا حسيب يا جليل أسألك أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وأن تغفر لي وترحمني وترزقني فإنك خير الرازقين اللهم ارزقني خير الصباح وخير المساء وخير القدر وخير القضاء وخير ما جرى به الكلام اللهم إني أصبحت لا أستطيع دفع ما أجتني ولا أملك نفع ما أرجو وأصبح الأمر بيدك وأصبحت مرتهنا بعملي فلا فقير أفقر مني ولا غني أغنى منك يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك استغيث إلهي لا تصمد بي عدوي ولا تسوء بي صديقي ولا تجعل الدنيا أكبر همي ولا بلغ علمي ولا تسلط علي من لا يرحمني اللهم ارزقني رزقا طالبا غير مطلوب وغالبا غير مخلوب اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين كلما دخل عليها زكريا المخرب وجد عندنا رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان معدوما فأوجده وإن كان موجودا فأثبته وإن كان بعيدا فقربه وإن كان قريبا فصحله وإن كان كثيرا فثبته وإن لم يكن شيئا فكونه وانقله إلي حيث كنت ولا تنقله لحيث كان وبارك لي فيه وتولى أمري بيدك وحل بيني وبينك بين خيرك فيه واجعل يدي عليا بالإعطاء ولا تجعل يدي سفلى بالاستعطاء اللهم أنا وعائلتي عليك وأنت أقمتني وكيلا فلا تسلبني وإياهم ما أودعتني يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين تكرم علينا يا قريب يا مجيب قرعت أباب خزائن رحمتك إنك أنت الفتاح العليم اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أحنني بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك يا ذا المن ولا يمن عليه يا ما يجير ولا يجار عليه يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام لا إله إلا أنت يا ظهير سبحانك لا إله إلا أنت يا أمان الخائفين اللهم إن كنت كتبتني عندك في أم الكتاب سقيا أو محروما أو مطرودا فأثبتني عندك في أم الكتاب سعيدا مرزوقا موفقا للخيرات فإنك قلت وقولك الحق في كتابك المنزل على لسان نبيك المرسل يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب دعوناك اللهم كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا يا حي يا قيوم يا بديع السماء والأرض يا ذا الجلال والإكرام فرج عني ما أنا فيه من الضيق ويا قديم الإحسان يا حنان يا منان يا دائم يا مملئ كنوس أهل الغنى ومغني أهل الفاقه من ساعة تلك الكنوس بالفائدة اللهم لا إله إلا أنت ساتر وجابر الكسر ارحم فقري إليك اللهم إني أسألك حسن الحال في هناك الذي لا يفتكر ذاكره وعن تفيدني من الكرامات ما أستر به ديني إن
إنك عند العظام وهذا صباح جديد نسألك الإسمة فيه من الشيطان والمعونة على هذه النفس الأمارة بالسوء والاستغلال بما يقربنا إليك زلفى يا ذا الجلال والإكرام وهاب باسط فتاح رزاق واسع غني مخن منعم متفضل اللهم آتني بفضلك العظيم رزقا واسعا وافرا غدقا متسعا يا بر يا تواب يا هو يا رحمن يا رحيم.

Allahumma yassir li amri wa rizqi wa asimni minan nasabi fi talabih wa min al-hammi wal bukhli lil halqi bisababih wa min at-tafakkuri wa tadabburi fi tahsilih wa min as-suhbi bal bukhli ba'da khusurih wa ja'alhu sababan li iqamatil ubudiyyah wa mushahadati ahkamir rububiyyah ilahi tawalla amri bidhalik wa la takilni ila nafsi tarfata 'ainin wa la aqalla min dhalik. Allahumma inni as'aluka ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Wahid, ya Ahad, ya Fardu, ya Samad, ya Basid, ya Ghani, ya Muhni, bi mahmahubin, mahmahubin, dhi lutfin hafiyin, bi sa'sa'in, sa'sa'in, dhi nuri wal baha', bi sahsahubin, sahsahubin, dhi la'izzi samih, alladhi lahul azamat wal kibriya, bi tahtahubin, tahtahubin, lahubin, lahubin, dhi al-qudrati wal burhan, wal azamati wal sultan, wa as'aluka بسمك المرتفي الذي أعطيته من شئت من أوليائك وألهمته لأحبابك من أصفيائك. اللهم إني أسألك باسمك المحظور المكنون المبارك الطاهر المطهر المقدس أن تعطيني رزقا من عندك تهدي به قلبي وتغني به فكري وتقطع به علائك الشيطان من قلبي إنك أنت الحنان الوهاب الرزاق الفتاح العليم الباسط الجواد الكافي الغني المخلي الكريم المعطي الواسع الشكور ذو الفضل والنعم والجد والكرام. اللهم إني أسألك بحقك وبحق حقك وبجودك وكرامك وإحسانك وبحق اسمك العظيم العظام وبحق نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن تجيب دعوتي بحق سورة الواقعة وبحق فكوج محمد فتاح قادر جبار فرد معط خير الرازقين مغن البائس الفقير أواب طواب لا يؤاخذ بالجرائم. يسر لي أمري وارزقني رزقا حلالا طيبا مباركا واجمع بيني وبينه واجعله من نصيبي يا ذا الجلال والإكرام إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلي بجمالك وكمالك على أشرف مخلوقك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أسبحت وعمسيت وأنا أحب الخير وأكره الشر وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة وإلا بالله العلي العظيم. اللهم اهدني بنورك لنورك فيما يريد علي منك وفيما يصدر مني إليك وفيما تجري بيني وبين حلقك. اللهم سخر لي رزقي وعصمني من الحرص والتعب في طلابه ومن سخر القلب وتعلق الفكر بسببه ومن الذل للحلق فيه ومن السخ والبخل بعد خسوره. اللهم يسر لي رزقا حلالا طيبا وعجل لي به يا نعم المجيب يا نعم المجيب يا نعم المجيب. اللهم إنه ليس في السماوات ذرات ولا في الأرض خمرات ولا في البحر قطرات ولا في الجبال مدرات ولا في الشجر ورقات ولا في الأجسام حركات ولا في العيون لحظات ولا في النفوس خطرات إلا وهي بك عارفات ولك مشاهدات وعليك دلات وفي ملكك متحيرات. فبالقدرة التي سخرت بها أهل الأرض والسماوات سخر لي قلوب المخلوقات إنك على كل شيء قدير. اللهم ارحم فقري واجبر كسري واجعل لطفك في أمري واجعل لي لسان صدق واجعله محلا للحطاب والنطق بالصواب والعمل بالسنة والكتاب. اللهم ذكرني إذا نسيت وأيقظني إذا غفلت واغفر لي إذا عصيت وأقبلني إذا عطأت وارحمني إنك على كل شيء قدير. اللهم نور بكتابك بصري واصرح به صدري ويسر به أمري وأطلق به لساني وفرج به كربتي ونور به قلبي وأكرم قلبي بالحب والفهم وارزقني تلاوة القرآن العظيم والإلم والفهم يا قاضي الحاجات وأكرمني بأنواع الخيرات ولا حول ولا قوة
quwwata illa billahil aliyyil azim wa salli bi jamalika wa kamalika ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa ahli baitihi wa azwajihi wa ansarihi wa ashyaihi wa ahli itratihi wa jami'il anbiya'i wal mursalin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatiha Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana sayyidina surata al-mustaqim. Surata al-ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.

0: Hari ini kita akan mulai dengan seri yang pertama dengan bahasan Ruhaniah. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: ويسألونك عن الروح كل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وقال تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غرمات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. وقال تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. وقال تعالى: الذي خلقك فسواك فعدلك. وقال تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وقال تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الأرواح جنود مجندة فما تعارف ائتلف وما تناكر اختلف. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين.